عايزي اسكاتشن باش لمارزي اسكاتشن باش لمكردي اسكاتشن باش لجودي امبوز لفاندردي اسكاتشن باش لسامدي اسكاتشن